صافي صافي صافي يلا غير سكت سكت انا تنوعت كنقول ربما يحيد اش اللي قال لها غير سكت.

0: صوبك يخم مخم
1: كل الله في سايحة الموت
2: وبكن بكن صوبك يخم
3: مخم أنتم عزيز سنسن